0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: إن الحمد لله رب العالمين على جزيل نعمه وواسع مغفرته وواسع فضله أمر وأوجب على آباء تربية الأولاد على الخير والفضيلة وأوجب على أولاد طاعة الآباء في المعروف وبره بإحسان إليه في مقابل تلك التربية حميدة وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى أما يقولون قولوا كبيرا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل بين يدي الساعة بصيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم التسليم أما بعد يسوع ما مروان وبيا مروان وبيا ويمبا مروان إيماني ويتيس ندا دبس أوروبرنا نجد أوتوبا وانغا نريدا كتابسنا لدبيا دتو biya de chale ngene se de chale na biya na boto se se de dibe de al baraka dunya na la tron na ne du de tele se se alul yada o do fe ke jase lo wa we je so we jele kula danga da fa lo ro o to wa a so we jele ro lo ro ngom ku dunya da ke e fe na e wala lororoge la carte na ezawanye na andri zakaria do wakwane be hali kaso wonde da edu italo ro wazawanye la carte wa ko hali kone yaso wazulo sos rabbi la tazarni farta wa anta khairu warisi abge so de andri ye ge andri de wona brene wa yi wongone roze wa matna so so wanne dunya da kujo wikwa nabla amalo ro de takaso amai ale kon wa zolo so si iso nke yele mojo fardan me veine tibidi ru ama manye si nyo so nya gline tibidi rada wo prene do wona si si danja de tibidi rana nyo iso si ndine bi de tibi ama na brna bla iso fama ku wini si dina de tibi loro ke kujo wonge ke yele kujo na nabla so anya na ro odok arziki e bi abone bi kay darziki ke afu wa ro ne anya na ro odok ke urate e bi abone bi kay de ke wotu wetu we su wa ro ne yele ro ne ku jo ku wonge ke ke jazu ku jo ne ro ne weni sa vai lo ro ge da tele dokina wa sala nasar yi do zo le de na ra da la ka de kapisna mbe tiye roke ne de biya de chale ngin ga ban jali ku ya na malwo ngin ga ban jali ban jali malwo bunya de fanam ya ban jali nya de oro ban jali malwo bule kidim ya la kar ga bu ngona ba cham nay ko nu ni ide yu da ga bele kide yu ko ngage na da se fuzi chele da sinji da da burna kina so de sam we need in a hadith da sam ko jo ku bonge des satri nay de ko jolo won tuwe jeli dara dam bezi de ternan wa ber da ko wado tilas wa ber da wado tilas chanaru
2: rahmanir rahim al